عشان داير عم يسرح حرر حرر يلب تحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم قطع